0: mich überreicht. Ich bin nicht hier, um geduldet zu werden. Ich bin hier, um gefeiert zu werden.
1: And common is someone hearing my laughter before my language, before my accent stumbles, before my tongue searches for words. Someone laughing with me, not at me. Uncommon is being seen not as a symbol, not as a file, not as a problem, just seen. Whole, tired, loving, flawed, strong, scared. All of me without a translation, without reduction. And that finally is enough. I say it now, after 10 years. 10 years of shrinking, of saying thank you for crumbs, of saying thank you for furniture stuffed into a German basement, waiting like me for recognition, for sunlight, for the end of dust. 10 years on the margin. 10 years of storing my feelings in the cellar because it wasn't the right time, because no one would understand. 10 years of measuring every word, scanning every face before opening my mouth. 10 years hiding behind language and shame. But I've arrived, and I mean that. I brought all of myself with me. I left nothing behind. I brought my words, my awkwardness, my small dreams, my voice, my laughter, my memory, my wounds, too. أقولها الآن بعد 10 سنوات من الانكماش من قول شكرا على الفتات وشكرا على أثاث كان محشورا في قبو ألماني. أثاث ينتظر مثلي لحظة اعتراف. ينتظر مثلي أن يكون في بيت أن يرى الشمس وينهي سنوات من الصبر والغبار. 10 سنوات من العيش في الهامش، من تخزين مشاعري في القبو لأن الوقت ليس مناسبا أو لأن أحدا لن يفهم. 10 سنوات من تمرير الكلمات بحذر من قياس ردة الفعل قبل كل جملة، من الاختباء خلف جدران اللغة والخجل. لكنني وصلت، وأعني ذلك، وصلت لأنني لم أترك شيئا مني وراء الحدود. جئت بي كما أنا، بحروفي، بعجزي، بأحلامي الصغيرة، بصوتي، بضحكتي، بذاكرتي، بجروحي أيضا.
0: Ankommen ist, wenn jemand mein Lachen hört, bevor er meine Sprache hört. Bevor mein Akzent stolpert, bevor meine Zunge nach Worten sucht. Jemand, der mit mir lacht, nicht über mich. Ankommen ist, gesehen werden. Nicht als Symbol, nicht als Akte, nicht als Problem. Einfach gesehen, ganz, müde, liebend, unvollkommen, stark, verletzlich. All das ohne Übersetzung, ohne Vereinfachung. Und das endlich genügt. Ich sage es jetzt nach 10 Jahren. 10 Jahre des Rückzugs. Das Danke für Krümel, das Danke für Möbel,